0: حيثيات وتفاصيل المسابقه الشهريه.
1: وعملكم هجمه لزاتليت اكسبيرمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنه التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الاول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويله الى الامام البحث عن محور الاخير. تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسطية الميدان.
3: Der Weg ist lange. Ich schlafe im Auto ein.